0: للبيت.
1: لم يقدم لي نيل تاني. لوني الحال تاني. لوني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني الباني Kondo, kondo, kondo.